0: حرام.
1: كرة كم حبيبي بيقول الديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
2: Body Journey Scandinavian Albania Radio.